وجهت سكري لموت سجري من خير ما أجري على الآلاء سرين بي سوني غا يانغي نونغيني سرحنو تي جام ترانغا كيو سوني غا يانغي نونغيني يانغيني تاو بدال خيل بو تو يالو واو داغا ملني ام تي بو غا ييب ياو لاني دوخ دي خارو كسينو كناو في سبيغي لاي وو في سبيغوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بغ تاو ني ام لف دانيو بغ نون لين تي ياو ني نياكي دانيو بغ ام لف تي ياو فالال نيب فول نيب ماي نيب يو تاليرال سديغك نونيت فاو ياو بارك خسيدي

بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

0: أن يتوجه نهي من ظلم منع نور من كفاني يظلم أن يتوجه نهي من ظلم سبحان ربك رب العزة عما
1: يصفون الخمس جنة تقول موي قدك أجوما دين جي فنان وقتان ما هو سرين طوبة يالور الشيخ ورمي جورين يونوي نباي كو خيل نك سي خاسر اونلاين توبا موند بي كيب كو خامي بو nga diko deg alxemes jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa wonañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam سمام الورى أسري لدى الله في يدي وما رمت أؤمن مالك قاد بالأبي وعيد بجادنا سمام صلب الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلم على الجسي نعم الإسلام جيال القرم سنبنا نعنم ورنت ونعنم سمالها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلم على الجسي كيف بكو خمني لولو ما يلا دفني غلط yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon mo ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb nonu alkhamis kone radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mandu bi asayet armayet ci lañuy def waxtan alkhamis ci ko ko beug diglu rek baye xel ci jamono joju assalamu

العزير العزير في الصلاة على البزير النزير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون شر خيره.

وهو خير الأنبياء أجمعين وآلي وصحبي وطابعين ونشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو هوبا يا متكبر دواما صد مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طراء والآل والصحب وخلق

والآل والصحب بحق النهل يا عاصما من جالبات المهل وهبذ النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل بشر وجل مفتاح الخيور والمرام وخير أجر وردا بلا انصرام وصل يا رزاق.

بحيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا لسكر مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم من كردا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوس المزيد حسنة وصل يا قابد ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب الخير.

هو المهذب هو المنتخب والآل والصحب ومن ينتخب ولي بالحج دون الزلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا

بسورة القصص الصارف الرهب إلى سوايا وتلاظم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بشكر عن تذكري ما قد مضى ولي النوير فكري وصلي يا عدل

سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولي بسبأ وفاتر معجل كل حاسن بماتر والتكفنا

المنتخى المشفع والآل والصحب وخدمة ارفع رفع قبول وهما مني صدر من غير رضوان الذي له الخدر وظاهري

واحد يا صمد أنت الواجد قادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدسر بحرمة المزمل المدسر وسلما عليه.

السلام على المقدم سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المال أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا أذن أدخر صلي بتسليم.

بشرح والتين وسورة العلق صل على فاتهما قبل انخلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واحسن خدمي عفو يا روف صل أبدا

وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بالنصر بي بغير آفة ولا كدر وسلما علي مجري الخدر بآلي وصحبي يا مانع يا خير من أردى وعبد صانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أضاء والغرر صل بتسليم بحق الهمذا يا من كفانيا ولو زل مذا على النبي.

واجبك رب أن يحضروني. اللهم بأقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه.

الغني أنت المليك والملك ما لم يكن لملك أو لملك زخيت إلى الجنان بمياه غيبك يا من خادني خير الحياة سكرتني للجميع جندك

على الخليفة القديم سالين من الخديم قد كان يكمل الأمر في بارب موتوتيس تم يتجيب جليت سيخ سالي وفي بايكوس المقارب في بارب موتوتيس تم يتجيب جليت سيخ سالي وفي بايكوس المقارب

مدام مدسي من مجد دوني كن مجرم من مدسي دوني او مجرم تجاي دس دوني وما كام ينتيني سيدي تقالي ام مجرم تنيني ترى مداري يلي كجانجل لبول بولي يلا تقل كوكول صلو خلا بابا يسل ملاقو تاي موتاق ممتي تاي سنون باتاي باتاي رونغان جسر مكو تسير سالي ومي كوار كم kenen du day ci yow mi waye ay sant yalla de la mujjé yu sant yalla wal ñi mu mujjé donc bu baye ko

أن يتوجهني نحو من ظلم ملا نور من كفاني يظلم أن يتوجهني نحو من ظلم سبحان ربك رب

رفعت المدي إلى الوسيلة صلى عليه من رأى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الميسند والانزوى نازاق كل من فند نبي ورسول وهو الحبيب ويكسر الخليل

سمرم على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم سمرم يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه جانا يبتدرنا جئتك اليوم وقبل اليوم وليجعلت الفطر فوق صومم جئت بزال قصيدي ذاكرا لك بي وقبل ليخذ فضلك زلت قصيدي

أجرم لي بغل هو لا أهد ربي ولم يكن له كفوا أهد ناجاني الله مكرم سمر تنعم

0: alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñewar nañ fi tay ci studio khatimatul munajat bil khatti and ak jëm juñu wax serigne balla fali ñang bu ñaarëm mu am yene barkelu ci khassid ak nuru darini ci tewayu serigne alassane diouf soldaru khasaiti no ngi ñaan kep ko xamni tewlu nga jang mi yalla na sa borom jegal say bakkar te bañ la ko topati ba faw ci barkep alquran ak ci barkep khasaiti bismillahir rahmanir rahim
1: بركب سي عيسى جن نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب وموالاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاح عليه زائدا بذلك أولاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل أن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصلي يا رحمن والتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصلي يا رحيم والتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة علي عصرا قد تنير بره ولي توسل بسارات القدر مزحزحا لغير نحوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا صلي بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل الذي عشر مئة بجايه يا من حمى أن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة فلا اغتوى ألفا تفوق فئة وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجايه قبلت قلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكارح ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من علا يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا خلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممر والضيور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم والتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات نامية أني مسافة سلوك طاوية ولي أمداحي جعلتك جهد كل مجاهد هديت سجتهد ولي جعلت جملة الشهور لي سواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صلي صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم لا سواي سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بشارات تدوم أبدا مني إلى الصهاب يا من عبدا والتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قل لي المرامى والتجزي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيهم من زلما وجل كتابك معي حيث أكون ya wahiban wahabtali kun fayakun ya allah salli wa sallim kull hin ala habibika ra'is salihin sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali waj'al kitabati min dal yawmi فوق الصلاة قبلت والصوم واكسب بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصطفى عن كل ظالم وكل مدفع وجل توالي في مثل مرشدي وبرني صحي وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت لي زمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي وسفلي يقظتي ونومي وسغل غيري جالبات اللومي وحركاتي يجعلا وسكنا لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري جاز البرايا والقضاء والقدر وصلي يا رحيم بالتسليم على

يجد آله وصحبه خيرا كثيرا والتنر به لحبه وأن يجد جندك الكرام خيرا كثيرا قتل المرام وأن يجد الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين وأن يجد والدي والجميع من سره بشر خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واسخل عداك بسوى ما يسر نهج نبيك وسن من حسد واسخل عداك بعداك واسرف قلوبهم عن در ذي تعرف واسرف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سوى واسخل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي على الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يهدي الشرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل بجاي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك وجل كتابتي أسارات تدوم للمنتقى الذي له شرط الخديم وجل به خطي سرورا أبدا بجملة الأملاك آمن وبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات وسرب بها العين والأعداء لا سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن علا سيدنا محمد وسلم ولا لي وصعب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا صرفي كتابك به فانجعلا وبي حياتي تسوق الوجلا لغير النهي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة العادات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق غيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صلي صلاة مع سلام انتهى لا على من قلت لي ما يستهى بجاي العظيم إنك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهى بلا سكن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا سمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صلي وسلم سرمدا على النبي ناسح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بعمد والشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسس لبلسس منبها فداك عمل لسس يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بأهله والمنتمي إليه من شعبه والطابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك الشكورية إلى الجنان ولي أطبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معن يا من علا صلي صلاة بسلام تحفظ بسارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وخدتني لك مع لساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بتسليمي على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وزي به عني والديا يا من به أمري رمم تطيا.
وجعل حياتي له سرورا.

مؤبدا واذكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأزهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتشر وجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وخذت لي به لسان العربي وخذ له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبي كتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما ممه قد شيد من قدما الصلواتي جعلت الطاوية عن المصير اللي رضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلا يقط بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبتا نفعا بلا ضر ولي غلبتا وبرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصلي عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صلي ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من أبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاره الدار يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسد وجل عقائدي وقولي والعمل خير مسالها وسق لي الأمل وفي الذي لي الطبيح هبلي ما لم ينل حسالهون قبلي وصلي يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من معها توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بن شرافي عن المبيع منك ذا احترافي وحلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير سر لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يعصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآله وسبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهبليا اليوم وبعد اليوم اسمة كل من شقا واللوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصلي يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب وجعل كتابتي إليك قائدة وجعل حياتي للنبي فائدة وجعل به بعد صلاة وسلام عليه قد تجاليا كل زلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صلي صلاة سيعة ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل حروفي به خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف وجعل حروفي معجزات أقرت وغير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكن في دفع والجلب وطيب لسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يخلب ولي الصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزل يا رازقي صلي صلاة سيعة بتوسعة على النبي ورسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
واشهد لي الدار بأني شاكر لك على ما هازو المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاهلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لمختار فسرمدا عني يصلي بسلام عليه في الآل مع سب سلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاح مسحتحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وصلي يا خبير أنفع صلاح ولا الذي بخدمتي عبد علاح سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قدمة تسر خير النبيين كالكلي يسر وصل يا وهب سرمدا على خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والخرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليبجع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من الأناء القدر نفع لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تعسر ولا سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وغادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقى مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أمدا وآله وصابه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وصلي يا رحمن ولتسلما على الذي بي يبايي العلماء سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واجعل بجاي العظيم النزم على رضاك يا مزيل الكزم وصلي يا رب الورى وسلمي على سراجك المنير السلمي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير الرد ومنتي ما سألي كالكد وجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجعل رداك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس وجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمعجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على سفينا البشير أمدا وآله وصابه وعلمي قلبي بجايه وكلي سلمي وشد لي الدار بعني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العدا أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صلي صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا معزماتي وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي بكشفت ظلمي كما به معوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واسرف قلوب من قلوني لسوا ما ساءني يا من كفانيهم سوا وإيش الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والقبولا وجعل عبادتك عندي أحلى من خيرها يا من لديه الأحلى وجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليبت عظيمة هب لي تعظيم جميع حرمات الله يوقفني الشقاء والندمات واجزي جميع الأنبياء ورسلي عني خيرا يا منيل العسل وجي الصحابة خيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم وقل للغرضا قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واسرف بجائه لغير كل ما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرد الرجب يا من يقود لي به على عجب
بأنني عنك رضيت جدا وعن سفي إن قد أذال الكدا وأنني عبد للرب وخديم للمنتقى الذي السيادة تضوم وصل يا رحمن ولتسلمي على البشير والنظير العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرهبة فيما ترضى ورهبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقدمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه شهور وسنين لي شواهد وذرية الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له الذكر والشكر بالحسان وتب على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء عبادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا قدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أهد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسلي وكل شاهب وخط عاصلي واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل قط وإلى الماهي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واسرفي لغيره ما ساءه ينشرفي وأبله لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي واسرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ضل يومي أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتعنيهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هدي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير الرازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي فل صلاة تجذب المكارم لخلقي تسحسه المحارم لا سوى قلبي وقال بماها على الذي خير المسايا جمع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير صلاة من لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوا ولا مرض ولا عدا وليطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سمي صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الخفر على الذي أورثني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومن يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك الرحمة ولتصلح البرورا إصلاح العليم وستري اجعل رب منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سمي صل صلاة تجلب الوداد لي ورضا وصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد سحسحت لغيرنا الشقى وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم خطيا على رداك قد أرحتم الطيا لقدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترا وكذبا يا من كفاني الشقى والحسدا ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صلي صلاة بشكور تشهد مع سلام بفلاح يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما سأني إلى سواي الضنفرات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزي عني خيرا لم يكن لغيره وارض عني سحب بكن ولتجزيهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وجل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتدني بمني الحرم منه به وزادني محرم صلي صلاة لا تزال قائدة
إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير معن النافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي خيوره منه سفر صلي صلاة لا تزال مدخلة بسرا بتسليم تفي معصلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسو ربيع الأول صلي صلاة لا تزال الصافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يصوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصياء الأطقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا لذكرك المساني يا من به طاب ربيع ثاني صلي صلاة لا تزال راسدة كل معاد للجنان قاسدة مع سلام طارد كل حسود ترضى صحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأسقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري شرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جمعة الأولى صلي صلاة لا تزال راقية نامية مسكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومتوجه الأزال أبدا بجائه يا من به قد عبدا وجل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجحلني خديما أسنا ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجهتي غسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صلي صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بسنائي خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائه له وصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وطبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأضمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا صلي صلاة بسلام ننتهى لو على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لي سواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صلي صلاة بسلام سيعة وبركات ناميات رفعة على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من مع المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لما مها تقولا وخدت لي منك ربي على الأولى صلي صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكر والمسانية وخدت لي منك ربي عصانية صلي صلاة لا تجاريها صلاح على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه سلام وبصرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وخدت لي منك جماد الأولى صلي صلاة تضل الأعداء بخير نعوية وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مضارة ذوي الشقاء على النبي ورسول العالمين من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
يا من كفاني كل ذي الشقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صلي صلاة تعلم الغيوب هل الذي قد سحسح العيوب سيدنا محمد وسلمي ولا لوصاب وعصم قلمي سيدنا محمد وسلمي ولا لوصاب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع الرجب صلي صلاة قد سفت من اللغى على نبي الله نور البلغى سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولي سوى جسمي وجه داء ولي سوى يزحزه الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا لي نفع في شعبانا صلي صلاة لي تخلد دولا تنفي العدا معا بسر وعلا إلى سوى ذاتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر والناهي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجل حروفيته لي جنة أني عدا وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صلي صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفاني لي كل من بهم من العلوم يعصماني من وهم على الذي أعطيته ذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتغرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في الصوالي صلي صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمانة مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديمه زهر في البر والبار وليقد لي قهر سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وعلم الأعداء عني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يغفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد الرشد يا من له شكري من ذي القعدة صلي صلاة لتطيب القهر في كل شهر ويقود بالسعيد إليك بذكر وبالحديث بك من يا معطي تعجيز هل الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والهكما سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وأذب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجياتي ظلمة وسغ لغير حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى أن منام وسنة صلي صلاة لي تقوين المنى ولتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد ولي يقود كل خير يحمد على الذي إقدامه لي قادا من قاد خيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجل حروفي بأفضل البشر في أبد له ردا على بشر يا من وهبت للشهور بشرا للي أطبت معا والعشرا لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صلي صلاة أمري تسلم من كل ما به تجيء ظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يذب الأغيار إلى محبتي بلا أدغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليالي
وجعل حياتي به خير عياد وجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجعل كتابتي للجنان موسلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا مطفا بسرك القدسي سلي صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي ما قلا من قاده ودادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخطط يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة أموري تسون عن اللخا يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير الخدو والآصال ولا الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وصفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العدى لك وعني معترف بالذكر والشكر بلا كفراني يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فايق كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تولد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجع إلي سرمدا على النبي ورسول أعمدا وآله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صلي صلاة تولد الصلاح للجنان تثبت الفلاح على الذي تسوه أقلامي بلا خرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يشرف ولي سوايا أبدا ينشرف على الذي نفع ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اقتر لي من المباح وخاذ لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل واجعل مقري وممري والضيور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حما كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفتن للشقاء صلي صلاة للمنى تصحح يا خير الشاف إنك المصحح مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زعزع عني الدعاء وزعزع الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتغرج الميل إلي من قلوب أو من قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيودك الكليم نيرة قلوب عزبك وأثع نوره واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مساحة لك والذبل الأمل واجعل حياتي يا جميل الجنة عن الأزالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك سكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا أني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صلي صلاة عن هداك طوني وعن مناهك معني يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباه والفلاح هل الذي قمته قد شرفت لغيري العدا معا فانصرفت إلى سوى الضرية والإفسادة والمكر والغرور والعسادة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا
باركت لي نفعتني بيانا صلي صلاة تمنه الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلا يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين بي وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وليقر شكرا وعلما بدعا وعجر النفع تاردا من خدعا ورفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله الشكور سرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبعتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قلت للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل ما